ذكر دائما آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرف والدرجة العليا الرفيعة وابعد سلمان من محمود الذي وعده.